0: سيئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب
1: كامو لكي دنگرين تودو اف ام كور كور كور انتالو